0: TV صوفيا مزالة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جامبرو بونور أمي إيفا جامبرو بونور
0: مزالة فالينا واناو
2: This is not your own.